0: انا بو موانتا ينتا كبر اوبر ان هاكرك انا ستيت من المراكي نكترى يوتاو تي
1: اي تبنسنس كورن داري كورن يعني ود يعني ود بو ودي تاكو سبريك مودو دانا بو
0: كورو ام نسيكاتا تي يوتاو نو نرم رب